والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

قائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: Saudara pendengar, saudara qari dan qari'ah, saatnya Anda yang ingin membacakan makra' surah Al-Anfal ayat 43 hingga ayat 45, silakan gabungkan diri dengan 0651 44336. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan
1: Ibu Rusna.
0: Iya, dengan Ibu Rusna di Gici Kayak Jatuh. Silakan Ibu Rusna. Iya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ

يونيكم قليلا ويقلكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.

إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا.

ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. Imam Abu Amru berbeda di sini, idgham kabir manamika qalila, lafadznya dengan manamik qalila, idgham kabir. Imam Abu Amru

0: معلومين تركوا عادين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Babe Patimura, Bapak Babe Patimura kedua kalinya. Ya silakan 0651443336 masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Kita lanjutkan. Ya assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Iya, dengan Pak Ibnu.
2: Iya, Ustaz.
1: Iya, silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم أيقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
1: سمسمة.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Ibnu Saleh di Sigli. Sambil menunggu kita lanjutkan dengan Imam Abu Amru.

0: إمام حمزة. وإذ يريكموهم، السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ.
0: يا هم رديف رديف.
1: أنا لا أنا بسأل أستاذ.
0: يا سلكان سلكان.
1: أرضي dibantu oleh Tengku Ibnu Saleh.
0: Oh iya. Ya silakan Muhammad Radit.
1: Iya.

يغيكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم

0: Ideal apa itu?
1: بأعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.

0: صدق الله العظيم.
1: كلمك أخي أستاذ.
2: سما.
1: السلام عليكم ورحمة وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا محمد رديف في دي جاية. تلنجد dengan Imam Hamzah.

ترجع وإلى الله ترجع الأمور. Dengan Imam Qalun, وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ وَإِذْ

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.